الصورات باقي في الحياة اخوك داشا فوق السيرات بيعوا القاسيرات هاني احنا نخرجوا الحركة الحراك في ما مشيتي بنادم فيه جودة وكاليكولا في ما مشيتي راس المال هز الطراب وضالي